شبانو بريفاني بودي جل منك يدومك حنا كانوا لا كرديان شبالي جرى قوتي حاجة هوا قيسكانا يا بريفانا يا تريانا يا جنكانا حكى دايكا تك

بول ونوشه وببن اخر ونوشه اي وي سرتاي ببايزه عربي فرداشتي باشي عربي حمويشه وبجي عربي من هر توم دويد اي وي سرتاي ببايزه وبي فرداشتو فرشي وبي